0: حلاوة الكسيح، 100 سنة بنحل العالم.
1: On the air, everywhere. This is Radio Jordan.

0: صوت مرو قولي كده مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بمستونس وشايف منظر من زوقي وحدي كتكوتي قاعد قدامي لابسه اخضر فستقي

قلبك على قد ما مشيت في طريقك بسليبك انت اللي رفضته واقول لك لو بمعيتك وعلى نيتك تحكي لي مش وقته وانا ما خليت

على قد ما مشيت في طريقك بسليبك انت اللي رفضته واقول لك لو بمعيتك وعلى نيتك تحكي لي مش وقته وانا ما خليت